0: مجين آخر فترة فيش مجين عالجدول الأعمال اليوم العون عزمنا عنده مع جنبلوط وأردوغين في كوبا جمجي فور خيل قاعدين بيبنوا لي التمثيل.
1: Ancora fazzi la musica adesso però di Smokeaholic, DJ da Bethlehem, sempre parte del collettivo BL

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان نقطب الألام؟ تركت المكتب رحت على المصنع، لا يا أخوي مش ندمان، أصحى أحرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان، كيف دشرح لك هالديوان؟